Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa asmihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin 'azim, amarakum bis-salati was-salamu 'ala nabiyyil karim. Wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad, كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع أن البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي مختلف وشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إنس خاصة ومن بلد المسلمين عامة, إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن الخاتمة. ربي حملنا الصالحين, ربي حملنا الصالحين, ربي حملنا الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم, ولذكر الله أكبر.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.